بابوكو نمانكيا بوش بكوت أربتكيا بنا ترانكيا نمانكيا بوش بأربتكيا بابوكي سماتي دي باريكراماكي